كدير فيها سوفاج انت غنفط عليك بالبرودكاست قالك تحط شي بودكاست في البرودكاست البروش كاع كنا كل انا ولكم في داركم الهوت كام الشورت كان الشرطه حجيتك ما جيتك

يمك فرصانو ديش كل شي فرصافو جواني لما كان مصاوي خاصي يكون برصاوي جحجي فردي قازاوي وخبص بوري طاقي قازاوي غيزكا غيزبي بليزفا مريسكين ريزلا ويسكي تسلا ويسكي تبيسلا نيف شريف.